سغمر سغمر نن وريت قل الغيب يار أنن كتيرا وتفي القيفة ورهم قلا أنن كتيرا ودغ ديزير تتاكسو فرانس تقرغين أننك ما كدوزك تين السغمر أننك كتيرا وتفي القيفة ورهم قلا تقرغين أننك ما كيدو زكتين استغمار.